إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأهدناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. مسير المسلمين sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Kembali di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini. Di hari Jumat yang mulia ini, mari kita bersama kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Allah lah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki dan kenikmatan yang hingga detik ini kita rasakan bersama. Allah pula lah yang telah menurunkan hidayah